والألم والألم أنسى التعب والحزن والألم من أقعد بسدج أنسى التعب والألم